تصل بس ليش حل اخر مره رحتك ضغط مص دواوين خالي دواوين خالي دواوين خالي كنت ماني اكبس بطل

مسروق وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عم انا اشوف مين غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول